هذا في مكان معزول مترف زواريم وزوق والدنيا ضباب وهوا. في ناس تسأل عن شاب ما برنش تلفونه ولا عمره طفى أبصر واختفى.

0: should be here. На шесть. Четыре, три, два, один и шесть. На восемь. Четыре, три, два, один и восемь. 18 секунд на 11.
1: شاعر مسكين مشتاق الكفا فتلحف حكى حق الملحفا وقال انا في البحر الان اكتفي ساتبع القمر وامشي اسفا فهفى فرحا ودف المرفا يمشط البحر مطرفا هو واللقيف أدار القفا تعرفا تنافرا تخالفا طافوا به مثل القفي ترأى له أنهما يتشاوفا أشار له وطاح مجازفا لما توافق قريبا هفا فصافحا

0: علي أمير علي زقود، ركان أحمد هشام أبو دلال، حمادة جهاد حمادة البكري، مسك عمر كمال أبو رحمة، كندا عدل نبيل القشاوي، إلياس هاني محمد أبو جلحوم، عبد العزيز هتم جبر الرأي، أحمد أز الدين محمد الزناتي، يحيى إيمان محمد أبو غاي محمد، سالي رمز محمد أبو محمد إبراهيم،
1: محمد جواد حسني موسى، مريا أيمن سمير موسى، محمد إسا محمود
2: محمد رسيم سمير
1: زيد العبيدين،
2: محمد
1: سمير حجازي
2: أبو بندية،
1: طيب إيمان طيب حجازي،
2: محمد
1: صالح الدين
2: إسماعيل
1: أبو شعلة،
2: محمد
1: زياد محمد وسام
2: محمد
1: زياد
2: محمد
1: محمد